ouais, tu vas te le dire. Jaro, il s'est mis à grandir. Ah, Shinja, tu vas te le machin, tu vas te le dire. Monocal ne s'est pas le bacal. Sada va janet. Med. اتصالي دهلي اتني كناس الصهر رسني تيلالي كل إلك سرها ترصي النس لا تهلك غاسي الإزار يجهن النس جلغس أجهن النس أرزي أولا غاسالي تغدغي أغاك الوالان كالتماشق يرقص جنن هورو افودي ملل تغدغ بينك لان كلام صر جارغ ساجهن الناس ورو ينقد ورنقد هن ارزنك يدقدق افودي ملل نمو سجل ابد نظن الدوائل هذا غير يفكي كدر سجره أفوى شكا وضا سلي إن قلنك حمد أحمدك حوانك حمدك قبانك غطبك محمدك ينفع إلا ورس كدوار سجنن واني إن قلنا أودي فلناس كدوار واني إن قلنا تكر الدم ملل تكر التين بغنا تكر الكمنجو كر الدا فرش كر بنكر تكر تين عيشة تكر غفنا مال تكر غاشف كر قرقندو استوانا الدهالس جاننا الطاهرك طيفور بس الفلت صولي الناس هنا يداي السديس الناس المدهد فودي ملا انتي للتارضة ارضى الشنجك ارضى قلبك هنا يداي سندم يجباس فلس هردو سفودي ملا استدو سموست ومشار يلصاد يرمسي سلان يزز دريس من اجهن النيندق هورت نار العقار دار ضبط جاد فودي ملل ظن انت نضجرو العقار قد يقل اسد وضع تفوك الا غورين قول لك حمد احمدك حوالا الناس يسال الناس يسلم انت انت رزين فودي ملل اتباتل وك العقار دغر تمننا يحول انك محملك فيلي بل شو أقل قيدي ناس نجتي الكارد غطفل جاني الكارد غطفل جاني داوت هارت داوان المهد هارت جمع طفوك دي النين دا أس جمع طفوك شكا مهد تمتو لون دي النين دا رماسة هارس جاني محمد الصالح أقا حمد الناس وايفنا الناس همم تكد غفنا ما سد واحد غص مهد وساقي اجلا نايا يس الناس اجبس فلتصولي الناس هالي سوسا يضع هالي سوسا يهيها الناس هالي سوسا يناي تاسنيت الناس اجاسي سلا اجبس فلتصولي الناس اجل هردين غرا ورغي فلن ينفلتك كنت امرتك كده راوي لك شققني فاجهنا وين نقولنا ويتني داتا ندي جاف الميدي والنسل المكلل انسل اتنفوش كنشيل منظر ناجي في نفوقان وكا الاخوار غنوكن اشكا
كرانت انت بكري تنت جات ادمي تودول منظر انا غرغر انت غصا اتنا فوشكا اقلن منظر انا هضي اندغ جرتو الكضاسنا تسي كل بري ابن برا اما نوكال انجرتو تانا بايتاس جنة انجرتو وك الناس ينقولنا تبرك للناس ده لقي الناس اسم الدنيا الزارك رضت مرضنا هالي سجباس نستصولي الناس ده لقي سرسل ده لقي سهلين ده لقي استغسان سدب دبران الناس الخرجة لك الناس جروك تيكال عطاه تجاتي كاوت الناس ترزايكال باست الليلة نيها الناس والليلة نيها الناس ارزق قلبك ارزقك سجها الناس انشنجا وهي جارغا وغدر ومغيطة وكسنتا كريطية نسلمان يا رزق النسلمان أسجل نسلمان أجروان الراحة

أتدين وس أسوا كاميدين سجل بكين سواس تم غاديهن يدكين شلطة شن ميدنك سازدن شلطة شتيسناينك

سورت الله كما رينا غل صدر السنهرات وزر استغفر لغاس كلا تمش اللباس اتغلس تكف بايا تصل دار ترزل فكله وتغشل واس السن الناس اكل سجر تصول انك الناس قلبك مرحبا الناس تمتنت وكل قال عليك كلين قلناك حمد أحمد حوانك حمد أجهن الناس أوصلت نجرو أريد أشجرو داش أنت تمدن التوصولي أرفع الرسن أراو الناس نستكوبا وي ساتق أنت نستليس وي أستجا تاكس ورغسن أقمام اللغين سلاي ورسنا قيمة غدارة من وكان الناس جنة قلبك أنا قرار أن يستقطي بجوت الناس يسترى أغرم هذا أغرم كما ناس كراضي سنة نشول غد مد السلح نستصولي ساتغت سي سنة نغاتن يجمع ضد غبت يترمس يموت قلبك الأخوان يموت

تنقرن لباست إلا دقني سباست إلا بدا ألو قرار اسكنا كالوز جاكا إزغاكا أقانا مفوكي جرا والعافية.

لو كان الحب يموت انت البديل ولو كان انا نتبحر انت تولي الدليل نفضل نعرق في بحر هرامك ولا نتنفس كبريت حجرانك.